اللي كتمزك العالم الموسيقى العالمية وأي حاجة بغيتو 95.404 نقطة جوج اف ام خليكم معنا في راديو البي جاز.